0: تخلي السوق
1: في الدنيا. أنا أقول لك أن هذا الحكم الاختياري في الدورة